تلقى بالتيوش كتشاونا وكشاكا لابوستي تيتلان صحابرك اورش نكلم لك تقاقيخ ملتيو صار خبال كسلي مال بس اتخبت قبل تشك خبرك هم كتقاقيخ يا اخو تشك تفهم كلم لك كان مقيخ كاسنتيا قصر كل كابولار قص كونغان سلابا تقبار تبيك خيا بسان قاشو خي بروسيسيونس كرات صحابرك اورش نكلم لك تقاقيخ بس كي كوتي مال ميرش نقا شيول اخباندا بس خبرك هم كرختال نمقيخ شكي ياكا تشبام كاقتنمت نحنه لا بركي كيه كاو ناقت شريحا تشاكالا شيبتا استويك اكشين شيئلبا تاين كا تقنك كاشاكا لابوس يتطلان بطسا شربوا ايكارا شكيز اتكاها راكا اور بس شنقيه كا كاميك وخكولكا اوش الخوخ قيق خويبس 23 دي جوليو دل 2026 بس ملتيو الشبا نقاو كاشاكا تساخاب راكا اور خون لوم لخكا روتيل كا كيوات شكاملون تقريئيل خنكي يا خير تسباليه نمقيه تساخاب راكا قيق برك لقلاخ نمقيه بس متشقيك تن بن لعشان لق رخور شمسيكر نهلال بس نقاشا بيوا بيوا الابوستول سانتياغو كيبنون كا أخباندا كرأنا وكشاك أتصحب ركا أور تياكا رقول كا راديو قوكي كوتكا تشوخكن هلال

0: Nak minuto naklaka ko ka uwar sin kachaka na kasaka po puh lumlah kamil tiyos kachawa kami ke rubika ih nawal del dia karan besa ih usil huk ih okawa pues nakasaka habra ka uwar nakkan bika tira chpam ka ksokbal habra ka rubi ih kami chpam ka kalendaryo maya.
1: إيق رخال بين ركوش كأسليمال كايبا أقال خب رخال بين شلخيو تجخيل رنما رأبوخ هبرق إيق شلاش لخيو نكاك أراشو بان شلاشا كأسليمال إيق نخوص إيق بانيك خب تعيل رأى قواج قاقنما هبرق إيق قس أوتس ناكوتو تنكاشا أبانيك كوت شكر شين كاك لخش لخيو خنخوص إيق رأى قواج تقاچ نچخر ساخ نکاتینا چقا چنکیر او ما خوب نق حککان اک ایوال سخچک نل ساخ تون رئیل چقا بیس هبرق ایخ قصر کاتیل شکلیم بطرا نخک اتوبا او تیل ترا لنبلخ خاف شخنی ترا نکتی رقا قبا
0: خلكان بيكا تسيخ إيخ إيبنق نكيلشا كبركا إيخ بس خيرا إبنق إي بوسيتيب وكران بيشكا قس أوتس نقلتش نق بكس ليمال بس خيرا إبنق نق نك عشاخ وبانكي سموخوا أسناتسات مخون كاس نكيا نبي تسيخ نهي نك منكي بات سهونا تشنق نق نكي بان وبنق نكي إيبوا مخون كتوخكي تامنك بيتا نتخون بيين ومشاعل تتنواتش نهيلاش ناقن كيبان نقلا تكيباتش اي تشقا بس ناقن با تكيباتش تشقا انكي كوينة انكي كوتش عشان يهون تهون نيغوسيو ناقن كعشا تهون نيغوسيو ما هون كي قدكي ما هون با تكيبال بس خبرا تشقا قس كولاك تشقا تن ما هون كي تي اونتا تشق تكارات نو كي ابرو ناقس اوتس كاس لي مال نكيبا نهيلا ميخ اي كارا بس كولا اوار تشقا بس خار اوي اخ temperament en bitzig pues kaur nkin kikatnera karan bitza hoch un peta ha hona chnak ku in nkim a tsan hun tsig tsan hun chnak kiban pues khabra ka banik ki abra nak ki la khabra ka qir naw ka shaka la post ya titlan lum la kamel tio shka chava bareño atiteko shin ka gema india kutum ka hun ka chalal sa khabra ka ur ka shaka la post ya titlan a klashnen kolapen ax pues rahon kasha bareño tite korbnonga la internacional cariñosa gema india y kasha tsahabra kaur

نبقى شيك بوبور صح بركا ورشن كالو ملاكا تقاقيخ كرارات قاربي شيك نكي ياكا إخو ملاخ ونق نكي صبيخ كا بيلوت خراكا كيبي إكس خوغادوريس دي أوساسونا إيرا إي أوهرتاق أوساسونا كران بيشكاش يتنكارو إنكا الكيبو أوساسونا نكي بيكا جاباتت بس شخون تقاراش تقاقنش بام هبركا نمقيخ نكي تسنخ إيش نقيخ كا دومينغو 26 كرخالبل كا إيك هوليو تشا تقلاس 10 con 30 شن شنقاب كامبو سان جورجي بس كتكيانكا invitarte para que انكي استاخ يبقى اي بس اكس اوساسونا اوساسونا ماستر de 1955 versus campeón ماستر departamental اوساسونا جيراجا jugadores مهون

كسب القهوم قياكنا تهبرك أور كسب القهوم نخكشاكنا إبكين كونجونتو مايي تهين كنا وكشاكا ترابستي لابوس دي تيتلان ملتيوش كتشابا شقي بون شك تشوش كاكوريش يا نقي بون كتشوش كاكوكا أور شنكالم لح كتشاكا كي كوتي مالي بين قبلون كهبرك إيه كس كتكا بقابات شتقلع تشكشن قي كتشواق 24 دي هوليو لم لح قيخ pues ki kotimala bin desde shinaqa naq shtama pritet karashta kesbit qaqi qas otstela chabat shin hilal ashwan plas kanakh kaybin kum la pibin shin qich chwaq sikrara ashtra khor khawal kaslimal miltiyo shiwa

انا وشاقا لا بوز دي لانكس بتي وشاقا وينتشنغا ميسورا لا بوز دي لانكس وشاقا طول ولوم تشاقا سلوساقا نيكولاسا بوينو وشاقا ديدي كانتونك شجي بوي سلوساقا راح روسيتا روسيتا دي بابلو متيش كشاقا 101.9 لا بوز دي لان بوينو خبرك فاميش كشابا كيوال بيرو هالوم لديوس تم نو منديسيس كشينغا خبرك فاميش دي كانتونك شجي بوي متيش كشاقا لا بوز دي لانكس كشاقا سلوساقا ماريا no gajaga en chukmuk dos bueno mutios no tarbahun salu para mami bueno salu chawa yambre hichaka ya bueno rutil kiba chawa hichaga salu sa uchil maku bueno según bi maku que ya shapir chwak que ya dije que chawa en el parque central que ni el amigo ya que nada más y nada menos llega checha y su india maya caballero carajan bi ya cochik preparado listo bueno salu chka ela bonahurshnam ya sir kaugaruginga ocean bagaurchich radio la voz de Atitlán según que diga la familia rianda bueno mutioska familia que llega a todo volumen caragan bij macua señorín que llega hur marimba shenga checha y su india maya caballero a la feria shenga Santiago Apóstol.

تقرا هون كا 5 مينوت وزنا قلك على سي زي غبران ملاش نقاش قلا بنايش قانكم لسي درمان نايس عبل دي الكانتون بانابخ ايش قان نقبال تراخون اسباسيو شنكا انونسوس امزاق تران لادت تجبتا عراجم تاك اشتاو استاسيون تجبتا عراجم تاك اشتاو استاسيون نقبلوك بابين

como si quisiera ir en la joyería, como si me quisiera ir, entonces ese es el problema. Y si yo de la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la tercera, que es la cuando habrá que ir a la tercera, que es la tercera, que وخلنا رأي خاص شبيون رأى نشوكو تري جو تشيبيش كل با إيجي بوت تختكين شنغاقن كي بوت تختكين با شكي تغلل شكي إسخي خاص ترى توس خبرا بتيخ لو تيخ ديوس مشي تكيتا برو كوش خون ربياش نو كوش خواتش لو كي إخاص شقاها جبام أو بروا باخ يقول لي كان بنقل لك كشاخ يا نقل كي بلا سبطار تركي كوتي ماز اترنو تيل استنل بكامتري بير كوم شي مشيت كي تروشي خبري خات كوم شي بروا باخ وش بروا ناس نيش خوا با شو بن entonces cuando yo patron la gente tri al na qabra atba mkesa khabra khat nok an نبتيخ نقاشا شبيون راش بوم قيس وشبيون راش في شيتي نوك قن اسبوع بان بكيس توس خبرا خون ربياج نوكو تسقابات خبرا نقلخي خاط نمشي تكي دروشي انتوسس كون تون باتون لاش نقتيخ اتيال يفازل ما ينتي خبرا بلغبا كين يعنو يكري إليسيا برمي إغليسيا تبين شو وقت ألال أخوخ دوسسي أتا تمنى نتندر كي أخوخ somos templos del Espíritu Santo كي كادو بناك es un templo كي كادو بناك es una iglesia كي كادو بناك نبيش تخوخ كي somos una iglesia no sabéis كي somos templos أرخام قطقينش تخوخ y jarja ahoch alas hik ohkola el 0% rukin hik cero holik porque vi la palabra de Dios no sabéis y que somos templos entonces es precisamente alas anen principalmente atat especialmente kasrik katsena no kukin kanak kukin la palabra de Dios para que tengas siquiera que usher al bach sobalba qabna an maqtra shakhni kana ta gomier si batat ko un talento sawkin na an predicar la palabra de Dios chalal que hermoso pero mtqabant krara ko magni ki ban khibra chi na ikna el kam ki ban ki ko timal qabna kana ay Dios hasta incluso ba mbot kana qabor ki ba qawais la sakin khikna el pram hawlo acha per klas مشو تكترو شيء بين شبروع بخ شو ياوا وش بمسيج شو ياوا بكلين شيء إن بكرو شيء وخلق لخ إخاء ترى أبش بروع بخ entonces خلاص إكتشر البترول شنا قصير النقبة أن شو بتقع كم شو مرود قين تقع يا بتقيف نقطة كوندو كم نستودي على بالابرة ديوس با كتسك أزاي كتسلين كبيبلي رقيا نهار خا بتيخ تكست دكسس شواشتت با نكون لو شخون سي تابيب با نسبوس با هيا قسيبني بيخ موك دون تكرش خوا تشوخ كلا بيتا با شغيلا ياك شوق او نقطت بش ممونا نعتدت بشي شرط الكوش لتت شي شت كاش لتت شيك لعلاخ شياتت شكي اسخترا مش هيا اتاوات برو كو شخون بارتن بيخ كاتشنق بنق كراني خا no va a representar la palabra de Dios tachnik kashach beshag arglas kol preocupaciones kukin ishar kukuin el aglach atchnak shin rosh aglach luchriyev y khabra chnak bamunu ya trwach kes kaha entonces khabra kunikhat no va a representar chka chkaha chikol aglach kish y claramente en la palabra de Dios te haga y haga que es nada aunque habrá hecho en la

0: Santiago nos une. Con ello, la participación de Checha y su India Maya Caballero. Este viernes 24 de julio, a partir de las 7 de la noche. Y día sábado, Alma Tuneca. Lugar, cancha de básquetbol, Santiago Atitlán. Más información al PBX 7721-7246. No faltes, Santiago nos une.
1: خبر خاطت نمت تخكون خلال قرفنقيل قاس خوخنا لاخي قابت تقاق بانيك كل لقا قاترن خلال
2: شخنيت را إشخي
3: أتش إي
2: إشني أكالا
4: تقا خيريخا
1: ما خونيش إخو نقش تيبي غريت بامرق أسليمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلتاروتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تيبيخ نقاساخا قيخ تقا نكتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قصاغ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرفنق نكت كيتو شباخ نيترخي نخبيتك آل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقانساخ وتسلاخك أصلي مال قسين تقكون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبرا الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقول لك يا اترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال

0: خبرخا قد نمد تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قفت تقاق بانيك كل قاق قاترن خلال
1: شخني ترا إشخي
2: أتش إي
3: إشني أكالا
2: تقا خريخا
0: ما خوني تيخو بنقش تيبيغري تبامر قاسلي مال ما خوني تيخ نكوي ساسكنا ما خوني تيخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاغ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبع تقا نك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تاعت كولا تاتا تشتن مايون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قشين تقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اتراخ ابنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
4: Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
5: Este dolor de muela no me deja comer.
6: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
7: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
8: Shashepa Electra, Navir Nich Ustak Nichinu Panga Wachoch, Di Ech Belkip Anikil, Yalang Utz Kahel, Chuka Kahnek Kahel, Kalo Umpa Electra.

0: 2626-6664. Los esperamos. No falten.
1: Habrahat Namet, Chokon Hilas o Kurvangil, Kaskonan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Patran Hilas.
2: Shahnezra Ishri.
3: Ach E.
2: Ishni. Akala.
4: Chka Heriha.
1: Mahonich Echo Naksh Tibir Rich Pamrgas Limas. Mahonich Echn Guizaskana. Mahonich Ech Stokil Taruchi. Mishkolahunach Nak Nitzirna Narmag. Mishkolahu Nak Nkatar Tibir. Nkasaha Kir. Chkan Katar Guizah. خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قساق تاقيخ خرا أجنق نوبان كوفجوا نكت كونان كتبا تقانك أتوخا ناوخ كوكين خي إيرفنق نكت كيتو شباغ نيزرخي نخبيتك آل ملون تقريل نكي كونان كت كيتو مايون تاعت كولا تتا تشتن مايون تاعت كولا تتا تلا شخنق بانيك أقت نمت نك كونان قتاقيخي نك كونان قلوقوغ نقي نك برقانساخ وطلاخك أصلي مال Xin chokkon khilal. Khabra khuna ughnya takharmal. Adisa, mundo renovado. Chqa, rmal khabra radio. Antakhna nismaha. Rmal, nyataha khun utslag justicia. Chqa, naqachnaq kolaki atsrakh evnaq. Chqa khuntnamet. خونام کی ایخ کل شیک کن
5: شاشی پا الیکترا نویز نیچ اشتاق دی چینو پانا وچوچ دی ایخ بلکی پانیکیل یلان اوز کخیل چوکا کخنق کخیل کالو اون پا الیکترا

شعيك ميك فيرنس بانتراك ال كومونيكادو شيتا هارشن ايخ ايبير مكا غوبرنادور ديبارتمنتال شينغا سولولا كون تي مار شينغا سيغوريداد بانتراك ان غاتسيبا برباخت نامت سانتياغو اتيتلان اسي كي بانتراك شيكا نحوا كوينكا ال كونسيجو مونيسيبال يال الكالدي